أعوذ بالتوبة والصلاة الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيع وبعد سلمان من محمود الذي وعده.